نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف لك سيمو من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس ما يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي في دمت لي دمت السادة لي دمت السادة الصبح شوف داك السمح الموج ديال الكرابون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمه الصبح شوف داك السيمون اللي كان كنقول لك شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد